0: اتجاه مدينة العرفان.
1: ديريكسيون مدينة العرفان.
0: المحطة القادمة. ساحة الجولان. الخط الأول. محطة المواصلة.
1: Prochaine station. Place الجولان. Ligne 1. Station de correspondance.

احلى الزهم على الناس القدم اللي دوزوا في الدنيا شليم معاهم القعود ونحفظ يا سلام محل الزهم على

0: عقلي سيرحت معهم يا الناس ما يشربوا خمر ما يزرعوا الكاس الصلاة والفجر هداك هو الساس ربي يغفر يوم الضيق نفاس او خلاو كلمات دارو فينا حساس هذا فضلهم دوك الناس الفضاء
1: صافي هكا تطيب شربة وتكون بنينة
2: غادي نعلمك ابنيتي ها فين كاينه الحكمة
1: شنو الحكمة
2: ها هي كنور
1: كنور
2: ردي البال كنور فيه دجاج فيه العطرية وكل شيء كنور كيرد الشربة بنينة
3: داينا المعنى بغيت نعرف أمي زهرة اش كدير في الشربة باش كتولي هكذا بنينة
1: فيها كنور يا بابا كنور
3: كنور كيعطي الشربة اللذة والمذاق

0: Hello, Abshakl Farid, Atrash, 14h11, Julio. Julio, demandé de la part de Boularas, Hamid de Meknes pour tous les auditeurs et auditrices de Médien. Dib Abdeljah de Wahran pour sa copine Nadia, sa petite nièce Sarah. Sont 14h20, vous écoutez Radio Méditerranée Internationale.
1: التغيرات المنتظرة في حالة الطقس بتونس.
2: في المناطق الشمالية سماء غائمة وعواصف فوق المرتفعات.

زيدو كيجرونا نوحلو معاهم والصحام يدينا على ودنينا باش ما نسمعوش داك الكلام واحلى بين نعيب وحرام في قلبي العافيه في يدي لام واش نسمع الماي ديمن تلفت الشمال ولا ليمن في الدنيا عشر تريما ربي معايا.

0: فينا خالي مزيان يا مش مزيان أطلع نعيدتك أصعبي من الصباح وما تجو في شدة
1: اسمها طب صراحة أطلع أنا ما التليفون مشي
2: كله سيف سيف

0: Oh, c'est la nuit, là. Dors.
1: Lobby.
0: Ok, dors, dors. Oh, ben, tu peux agir, là. Ah, je plaide, ça. Allez. اه تبي ساعه تبي ساعه علينا علينا علينا علينا اسمع لي شنو كنخدم هنايا راه شوف فيا اش كنخدم هنايا انا كنعطيك الباس هنايا اعطيها انت تما سير هنا سير سير فاين يعطي الباس هنايا علينا صافي انت نضرب صافي
2: داخل نعم كره محاوله ملعوبه داخل منطقه الجزاء خطيره جدا خطيره جدا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للتاريخ للتاريخ تاريخ أسود الأطلس يصنعون التاريخ هنا في شباك العنيد في شباك كورتوا للتاريخ وللذكرى للذكرى للذكرى

مسيحاء والجنس هاد الشباب ولا الهم الوجودي ديالو فقط مالك صغير نقول صافي اليوم مش كيف كثير من الحين نعيش واحد الحريق ثقافي بشكل بالاشكال بدون سند فكري بدون سند ديولوجي انه شاب تلقى لابس واحد اللباس معين دير طانقه بوبلي دير عرف فرنسي وما عرفش حتى الدلاله ديال داك الشيء هذا هو ما اناقش هذا الحال مالك صغير نقول صافي هذا راه فنان لانه تيجمع لي مليون ديال الفاش ماشي مشكل كاين فرضيه اخرى وهي هاد الشباب اللي عندنا اليوم اشني هي اهتماماته اشني هي انشغالاته واش هاد الشباب ولا الهم الوجودي ديالو فقط هو الراب راه اليوم راه باقي ربما ما قالها يعني هو السميع سي محمد كسوس الله يذكره بخير انهم يريدون خلق جيل من الطباع انه